راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك. معك أيوب، وانت دابا غتسمعي معانا حلقة جديدة من البرنامج ديالك أجي نقول لك. هذا البرنامج كيناقش القيمة ديال المرأة والقيمة ديال الراجل، وكثر من هاد الشي كنحاولوا نعرفوا كيفاش الله اللي خلقنا عاطينا قيمة، وهذيك القيمة اللي عاطيها لنا هو هي الأساس. على هاد الشي كنتناقشوا مع بعضياتنا في كل حلقة في موضوع مختلف، وكنحاولوا نعرفوا كيفاش الله كيتعامل مع هاد الموضوع. كنعرفوا هاد الشي من خلال كلامه اللي كاين في الكتاب المقدس. مستمعاتنا ومستمعينا، شي حاجة طبيعية وعادية الناس يقدروا يرفضونا، يرفضونا من شي مجموعة هما فيها أو لا من فريق هما فيه، وفي شي مرات كاع حتى من العائلة ديالهم. هاد الشي ما خصوش يأثر على القيمة ديالنا، حيت الله هو بوحده اللي كيعطينا القيمة الحقيقية ديالنا. والحلقة ديال اليوم عنوانها أجي نقول لك ربي اختارك. من خلال هاد الحلقة غادي نفهمو كيفاش إلا رفضونا الناس من مجموعة هما كاينين فيها، الله باغينا في صفو. الله اللي خلق الكون، خلق السماء وخلق النجوم، مهتم بينا وباغينا نكونوا معاه حتى إلا ناس وحدين اخرين رفضونا. إلا ترفضنا ما خصناش نتأثروا بهاد القضية هادي، حيت الناس كيقدروا يخطئوا في حقنا ويقدروا يتعاملوا معنا بطريقة غلطة، ولكن الله كامل وما كيغلطش. إلا هو بغانا نكونوا في صفه ونكونوا معاه، هاد الشي هو اللي خاصو يكون الحاجة اللي كتحدد القيمة ديالنا. ونقدروا نقراو هاد الشي في كتاب الله اللي هو الإنجيل، في رسالة بطرس الأولى الإصحاح 2 والآية 9 كتقول: ولكن توما راكم سلالة اختارها الله، جماعة ملكية درجال الدين وأمة مقدسة وشعب ديال الله، اختاركم باش تخبروا بالأعمال العظيمة ديال هداك اللي خرجكم من الظلام للنور العجيب دياله. وكيزيد يقول في الآية 10: انتوما ما كنتوش من قبل شعب الله، ولكن دابا وليتوا شعب دياله، وما كانتش عندكم الرحمة دياله، ولكن دابا ولات عندكم. من هاد الآيات هادي كنشوفوا باللي الله باغينا نكونوا من الشعب دياله، والاختيار بين يدينا. حنا يا بعض المرات كنتقلقوا وما كيعجبناش الحال الا شي واحد رفضنا من جماعته، وكننساو باللي الله العظيم اللي ما محتاج لحتى شي حد ولحتى شي حاجه باغينا وطالبنا نكونوا من الشعب دياله. وهذه هي القيمه الحقيقيه ديالنا. اجي نقول لك راه الله اختارك انتي وانت وكل واحد باش يكون معاه ويعيش معاه على الارض وحتى في الحياه الدائمه. والاختيار دابا كيبقى ديالك مستمعتنا وديالك مستمعنا، باش تدخلوا للشعب ديال الله وتكونوا جزء من الناس اللي عاطين حياتهم ليه. ما تعصبوش وما تقلقوش الى ناس ما بغاوكمش تكونوا معاهم او حسيتوا بالرفض بشي طريقه بحال هكا، حيث الله اللي خالق الكون مسنيكم تكونوا معاه. هنا يا مستمعينا كتسالي الحلقة ديال اليوم. شكرا على تتبعكم لينا واستماعكم لهذه الحلقة هذه. كنتمنى تكون فاتكم وتكون فتحات عينيكم على القيمة الحقيقية ديالكم. نتلاقاو غدا على راديو معجزة في برنامج أجي نقول لك. الله يبارككم.

باش تواصلي معنا تقدري تعيطي لنا على الرقم الهاتفي ديالنا أو تصيفطي لنا ميساج، وتقدري حتى تتصلي بينا على الواتساب في الرقم ديالنا اللي هو 06-01-96-59-57. الرقم ديالنا هو 06-01-96-59-57. شكرا للاستماع ديالك، كان معك أيوب على برنامج أجي نقول لك.

0: معاك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة.
1: مرحبا بكم مستمعاتنا في حلقة جديدة من برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة. بحال ديما في برنامج بنت بلادي زينة كنختاروا مواضيع اللي عندها علاقة بالصحة كل واحدة منا وعندها علاقة حتى بالجمال، وكنقدموا نصائح ووصفات طبيعية. في الحلقة اليوم غنهضروا على السيليوليد. السيليوليد ولا كما كيسميوها القشرة ديال التشين، هي واحد الدهون اللي كتكون في الذات، وهذه الدهون كتكون خصيصا في الفخاد، اليدين، ممكن حتى الكرش. وفي الحالات اللي كتكون فيهم هاد السيليوليد كثيرة كتبدا تبان الجلدة ما مقاداش وبحال القشرة ديال التشين، ولكن كاين حالات اللي هاد السيليوليد ما كتبانش فيها الا احنا شدينا اللحم وزيرنا عليها. وهاد الدهون عموما كتكون عند العيالات اكثر من الرجال، وكنلقاوها بصفة عامة في الرجلين والفخاد، ولكن ممكن تكون حتى في الكرش ولا في اليدين. وكاينة بزاف د الاسباب اللي كتخلي السيليوليد تبان، والسبب الرئيسي هو ان الدهون كتجمع تحت الجلدة، ولكن اللي خاصنا نعرفه هو كيفاش ولا علاش هاد الدهون كتجمع تحت الجلدة. كاينة بزاف د العوامل اللي كتخلي الدهون تجمع تحت الجلدة، بحال مثلا الجينات ولا النسبة ديال الدهون اللي كتكون في الذات. واكيد مع العمر كتبدا تبان هاد الدهون اللي تحت الجلدة اكثر، حيت الجلدة كتولي رقيقة، وهكا كنبداو نلاحظوا السيليوليد كل ما كبرنا، وخصوصا في المرحلة اللي كتبدا فيها الجلدة تفقد الكولاجين اللي فيها. ولكن من غير هاد العوامل كاين عوامل اخرى، بحال مثلا الحبالة، ولا ان الواحد ما كيكونش متبع واحد النظام ديال الماكلة زوين، بمعنى ما كيكونش رد البال للماكلة ديالو وما كياكلش ماكلة صحية. وحتى ملي كيكون الواحد ما كيتحركش بزاف وغير جالس، ولا كيدوز النهار كامل في الخدمة وما كيلقاش الوقت باش يدير اي رياضة، هاد الشي كله من الاسباب اللي غتخلي السيليوليد تتكون وتزيد مع المدة. هاد السيليوليد ما عندهاش تأثير على الصحة، ولكن عندها علاقة غير بالشكل والجمال ديال البشرة، خصوصا انها مع المدة وإلا احنا ما رضينا لهاش البال وما حاولناش نلقاو لها حل كتزيد، وكيولي الشكل ديالها ما زوينش. على ديك الشيء في الحلقة ديال اليوم بغينا نقدموا نصائح وطرق اللي تعاونك تنقصي من هاد السيليوليد ولا تحيديها في مرة. ولكن خاصنا نعرفوا انه كيف ما كانت الطريقة اللي غنستعملوها، خاصنا ضروري معاها نكونوا متبعين نظام الماكلة صحي، ونقصوا من الماكلة اللي ميدمة، ونحاول نكونوا ملتزمين باتباع النصائح اللي غنقولوا حتى تبان لنا النتيجة. حيت باش تبان النتيجة خاصنا وقت ومدة على ما هاد الدهون كتبدا تنقص ولا تمشي في مرة. فعلى ديك الشيء خاصك تكوني صبارة وتكملي في النظام واخا ما تبانش لك النتيجة في الأيام الأولى. أول حاجة تقدري تبداي بها هي الرياضة. حاولي ديري نظام ديال الرياضة كل نهار، باش هاكا كتحرق ذات الدهون وكتبدا تنقص السيليوليد. وفي نفس الوقت خاص الرياضة اللي تكوني كديري كتركز على البلايص اللي فيها السيليوليد بزاف. ومن غير الرياضة كاينة طرق أخرى اللي نقدروا نتبعوها، مثلا بحال أننا نستعملوا القهوة على شكل مساج، حيث المساج من الطرق اللي مفيدة ضد السيليوليد، حيث كل ما نشطنا سمحوا لي الدورة الدموية كل ما السيليوليد نقصات. على ديك الشيء قلنا القهوة مزيانة حيث فيها الكافيين، والكافيين كينشط الدورة الدموية. وباش تستعملي القهوة تقدري تاخدي القهوة اللي مازال ما استعملناهاش، ولا تاخدي غير التخت ديالها من اللي كنطيبوها، وخلطيه مع زيت الزيتون ولا اي زيت عندك في الدار، ومع شوية ديال السكر، وديري به مساج في البلاصة اللي عندك فيها السيليوليد. بقاي كديري المساج لمدة ديال 5 دقائق ولا 10 دقائق، وعاودي هاد الطريقة كل نهار حتى تحسي انك صافي تهنيتي من السيليوليد. وما نساوش ان حتى شرب الماء مهم بزاف، وكما كنعرفو الماء ماشي غير غيعاوننا نحيدو السيليوليد، ولكن مزيان للصحة والاعضاء ديالنا كلها. شكرا مستمعاتنا على تتبعكم لينا في الحلقة ديال اليوم، ونتمنى تكون هاد النصائح اللي قدمنا مفيدة لكم وتعاونكم. ونتلاقاو غدا في نفس الموعد مع موضوع اخر ومعلومات جديدة في برنامج بنت بلادي زينة.
0: كانت معك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة. إلا بغيتي تتواصلي معنا اتصلي على الرقم 06-01-96-57-57 06-01-96-57.

معاك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة. مرحبا بكم مستمعاتنا في برنامج بنت بلادي زينة في حلقة جديدة على راديو معجزة. في برنامج بنت بلادي زينة كنهضروا على مواضيع مختلفة وكنقدموا نصائح مختلفة اللي كتهم الصحة والجمال ديالنا. في الحلقة دي اليوم غنهضروا على واحد الموضوع اللي مهم بزاف ويقدر يكون كيقيسنا سواء كنا صغار ولا كبار. موضوعنا اليوم هو الذاكرة. كاملين في فترات من حياتنا كيبان لينا أننا ما بقيناش كنعقلو مزيان وأن الذاكرة ديالنا رجعت ضعيفة. على ديك الشي غنهضروا اليوم على الحوايج اللي كتخلي الذاكرة تضعف وغنقولوا طرق طبيعية اللي كتخليها تقوى ونبداو نعقلوا على الأحداث اللي كتدوز على التواريخ وعلى حوايج أخرى. فبزاف د المرات في الحياة ديالنا كنطيحوا في مواقف محرجة وهذا الشي بسبب أننا نسينا شي موعد وخلينا شي واحد كيتسنانا ولا نسينا شي تاريخ مهم وزيد وزيد. يقدر يكون هذا الشي طبيعي ولكن بواحد النسبة، ولكن ملي كيرجع هذا النسيان بزاف وكيبدأ يتعاود كتولي هذه ماشي شي حاجة طبيعية وكيخصنا نلقاو الحل. أول حاجة غنهضروا عليها في الحلقة اليوم هي الأسباب اللي تقدر تخلي الذاكرة ديالنا تضعف، وهذه الأسباب كثيرة، منها مثلا نقص ديال شي فيتامين في الذات بحال فيتامين B12. هاد الفيتامين هو اللي كيخلي الخلايا العصبية تتواصل بيناتها، وهاد الخلايا هي اللي كتكون مسؤولة على الذاكرة. فملي كيكون نقص في هاد الفيتامين الخلايا العصبية ما كديرش الدور ديالها مزيان وما كنبقاوش نعقلو. ولا ممكن الذاكرة تكون ضعيفة بسبب النقص ديال مجموعة من المعادن بحال الحديد مثلا، وكنلقاو الناس اللي عندهم فقر الدم وعندهم الحديد ناقص كينساو بزاف، حيت الحديد هو اللي كينقل الاكسجين للدماغ، ولكن ملي كيكون قليل في الدم ما كيبقاش الاكسجين يوصل بنسبه كافيه للدماغ، وهذا الشيء كيخلينا ما نعقلوش مزيان. ولا مثلا الكوليسترول، ملي كيكون عندنا الكوليسترول بنسبه كبيره في الذات هذا الشيء كيأثر بطريقه خايبه على الذاكره، حيث ملي كتولي النسبة ديالو عالية هاد الشي كيسبب التهاب في الشرايين ديال الدماغ. وكاين أسباب أخرى بحال ملي مثلا الواحد كيكون كيدوز بشي ظروف صعيبة وكيكون عيان بزاف، هاد الشي كله كيخلي الذاكرة ضعيفة وكيبدأ الواحد ينسى. وأكيد كلنا عارفين أنه مع العمر ملي الواحد كيبدأ يكبر كتبدأ الذاكرة تضعف شوية بشوية، ولكن واخا يبان لك باللي بديتي كتنسي بزاف مازال ما فات الحال، كاينة طرق طبيعية اللي تقدر تعاونك، وهاد الطرق كتخلي الذاكرة تقوى. وأكثر حاجة معروفة واللي كانوا مواتنا كيستعملوها زمان هي الزبيب. أنا مازال عاقلة ملي كان كيكون عندي شي امتحان ولا ملي كنكون كنحفظ كتجي الوالدة وكتعطيني الزبيب وكتقول لي راه مفيد للذاكرة. ومن غير الزبيب كاينه مكسرات اخرى بحال مثلا لاكاجو، القرقاع، اللوز، ومزيان نكونوا كل نهار كناكلوا كميه من هذا الشيء ونولفوا لراسنا هذه الطريقه. واكيد هذه المكسرات عندها فوائد اخرى من غير انها مزيانه للذاكره. وكما قلنا في الاول ديال الحلقه من الاسباب ديال ان الذاكره كتضعف هو النقص ديال فيتامين B12. فملي نبغيو نقويو الذاكره خاصنا نقلبوا على أغذية اللي فيها فيتامين B12 بحال البيض، وكاين أغذية أخرى اللي كتعاون الذاكرة بحال البروكولي، مطيشة، البنان، وزيد وزيد. وما ننساوش نهضروا على الأوميغا 3. الأوميغا 3 معروف بالفوائد دياله ماشي غير للذاكرة ولكن للذات كلها. الأوميغا 3 كنلقاوه في السردين كما معروف، وكاين حتى في أغذية أخرى بحال زريعة الكتان. وكاين نصائح اللي نقدروا نتبعوها من غير اننا نكونوا كناكلوا الفيتامينات، خاص الماكله ديالنا تكون صحيه ومتوازنه، بمعنى فيها كل ما كتحتاج الذات ديالنا من فيتامينات، معادن، الياف وكل شيء. وحتى الماء كيأثر، حيث ملي كنشربوا الماء مزيان هذا الشيء كيخلي الدم يوصل مزيان للدماغ وكتقوى الذاكره. وما نساوش نقولوا أن الرياضة والنعاس حتى هما عندهم دور ديالهم في هذا الموضوع. وإلا كان عندك الوقت جربي تلعبي ألعاب اللي كتقوي الذاكرة بحال الكلمات المتقاطعة ولا تحلي ألغاز ومسائل.
شكرا لكم مستمعاتنا على تتبعكم لنا في هذه الحلقة من برنامج بنت بلادي زينة. نتمنى تكون هذه النصائح والمعلومات اللي قدمنا لكم اليوم مفيدة، ويكون الموضوع ديال اليوم عجبكم.

0: راديو معجزة كيرحب بكم مرة أخرى في حلقة جديدة. اليوم مجموعين غنكتشفوا كيفاش تقوى العلاقة ديالكم سيداتي، شكون علاقتها براجلها قوية أكثر، شكون عايشة حياة الارتباط حسن. هادو أسئلة كل السيدات كيسولوها، فكل مرة كتطمح باش تكون علاقتها بالزوج ديالها قوية وماشي بحال أي علاقة، وتكون علاقة دايمة وهادي ما فيهاش عيب. أيوب، كلنا كنبغيو علاقتنا العاطفية تكون ناجحة، كنبغيوها تكون قوية وديما فشولة. فبالنسبة لك شنو هي العلاقة العاطفية القوية؟ مرحبا بك بعدا أيوب.
1: شكرا، الله يبارك فيك، شكرا على هذا البرنامج هذا، وشكرا على الاستضافة ديالك ليا. سولتيني شنو هي العلاقة العاطفية القوية ياك؟ العلاقة العاطفية اللي كنهضروا عليها بعدا بالنسبة للمستمعين هي علاقة ديال الارتباط ما بين شاب وشابة يفكروا في الزواج إلى آخره. هذه علاقة عاطفية تجمعهم حب، تجمعهم مشاعر بعضياتهم، احترام ومودة وحويجات بحال هكا. هذه العلاقة هذه باش تكون قوية، أولا خاصها تكون صادقة ومبنية على الثقة. أنا غادي نتكلم على الثقة حيت الثقة هي الأساس ديال كل شيء. المرأة خاصها تكون كتثق في راجلها، والراجل خاصه يكون كيثق في مراته، حيت الثقة ديالنا ببعضياتنا كتعاوننا نشاركوا مع بعضياتنا، نفتحوا حياتنا لبعضياتنا، كتعاوننا نتواصلوا مع بعضياتنا بشكل فعال، كتعاوننا نزيدوا مع بعضياتنا القدام وحوايج بحال هكا. فباش علاقة عاطفية تكون قوية، أكيد تيخص يكون فيها احترام وتقدير للطرف الآخر، تيخص تكون فيها مودة، ولكن بالأساس تيخص تكون فيها الثقة، وهي اللي كتقوي علاقتنا ببعضياتنا.
0: إلا بدأ الكوبل مثلا بعلاقة مملة أو ضعيفة بزاف، فشنو اللي يقدر يدار من طرفين بجوج باش تولي العلاقة قوية أكثر وأكثر ويولي فيها حماس؟
1: كاين بزاف ديال الحوايج اللي يقدروا يعاونوا واحد جوج ديال الشباب اللي بادين علاقة مع بعضياتهم وتيطمحوا للارتباط والزواج باش يقويوا هاد العلاقة هادي. أول حاجة تيخصنا نفهموا أن المشاعر بعض المرات كتحرك في داخلنا بطريقة إرادية، فخص كل واحد فيهم يكون مستعد وواجد باش يخدم على هاد العلاقة هادي. ماشي ساين المشاعر طيح من السماء، ماشي ساين الحب يطيح من السماء والاحترام يطيح من السماء والثقة تطيح من السماء، لا. هادو حويجات التي خصنا نقرروا باش يكونوا في حياتنا العاطفية، نقرروا باش يكونوا في علاقتنا مع شريك الحياة المستقبلي ديالنا. وبالتالي الحاجة الوحيدة اللي تقدر تقوي الحماس وتقوي العلاقة ما بين جوج ديال الناس هو الوعي ديالهم بأنهم خاصهم يخدموا على هاد العلاقة هادي، خاصهم يديروا حويجات فعالة وسط هاد العلاقة هادي. كمثال، الثقة ما كتجيش غير هكاك، أنا كنختار نثق في الطرف الآخر وكنثق فيه شوية بشوية، الثقة كتبنى، كنثق فيه في هاد الموقف مثلا وكيبان أنه يستاهل الثقة ديالي، ففي المرة الجاية في موقف واحد آخر كنثق به أكثر، كنختار أنني نفتح له حياتي، نشارك معاه همومي مشاكلي، نشارك معاه حويجات اللي كتفرحني. هكا كتبنى الثقة، وكما الثقة كتبنى حتى الاحترام والتقدير والمودة والعطف وحويجات بحال هكا حتى هما تيكونوا اختياريين. أنا تنختار ندير هكا ونتعامل بهذه الطريقة هذه ونتصرف هكا ونحترم ونقدر كل حاجة تيديرها الطرف الآخر، كل مجهود كيديره كنختار أنني نتعامل معاه بطريقة اللي يحس فيها بقيمته، وهذا الشيء هذا هو اللي غادي يخلي العلاقة كتكبر.
0: أيوب، كنسمعوا بزاف ديال الأطباء والمختصين كيهضروا على التواصل، يعني التواصل ما بين الراجل والمرأة في الكوبل، وكلنا عارفين شنو هو التواصل وعارفين شحال التواصل مهم، لكن كاين اللي كيخدم التواصل بطريقة اللي ممكن يجرح بها المشاعر أو ليحطم الآخر. فكيفاش التواصل خاصو يكون ما بين الكوبل؟
1: تواصل أنواع.

0: وسط قبل التواصل خاصو يكون تواصل فعال، تواصل للهدف ديالو نقربو من بعضياتنا، تواصل للهدف ديالو نسمع ليك تسمع ليا نفهمك تفهمني وهكا. ما يمكنش نقولو غيكون تواصل فعال الا حنا في كل مره تنجيو نجلسو نتناقشو فيها او لا نتحدثو ونتكلمو في شي موضوع ديما كنرفعو الاصوات ديالنا وكنصدقو مدابزين والناس كيسمعونا وهادشي هذا. لا، التواصل اللي فعال واللي يعاوننا نزيدو القدام هو ملي تنجيو بواحد الاحترام وكل واحد فينا مستعد يعطي ودنيه الاخر ويسمعو ويفهمو ويحس به. التواصل الفعال هو ملي كنرد البال الادق التفاصيل ديال حياه الطرف الاخر، شنو اهتماماته، شنو هما الحوايج اللي تفضلهم، شنو تيبغي، شنو تيكره، وتنحاول نقرب منه ونتقرب ليه بهذه الطريقه. هذه التواصل الفعال هي ملي كنعطي فرصه للاخر انه يتكلم، ماشي التواصل هو انني نجي ونجلس مع شريك الحياه ديالي او لا مع الشخص اللي غنرتبط به وغنتزوج به ونجلس الوقت كامل وانا كنهضر كنتكلم كنتكلم كنتكلم وما كنعطيهش فرصه فين هو يعبر على ذاته. التواصل الفعال هو ملي نجي ونتناقشوا حتى الى واحد من الطرفين ماشي من النوع اللي كيتكلم بطريقه عفويه وسلسه، خاص الطرف الاخر يعاونه ويساعده ويطرح عليه اسئله ويتوقع منه اجوبه ويحاول يديفلوبي كما تنقولوا ديك الجواب الاخر، يعني يحاول يزيد يكبر الموضوع شويه بشويه ويطرح اسئله اللي تعاون الطرف الاخر انه يتواصل.
1: غير كتقوى العلاقه وكل شيء كيكون غادي مزيان عاد كيبانوا المشاكل، والتحدي هو تبقى العلاقه قويه ديما. فكيفاش ايوب الكوبل يقدر يواجه هذا التحدي ويعيش بسعاده حتى الموت؟
0: السعادة الدائمة شي حاجة اللي كاع الناس كيحلموا بها. اللي خاصنا نعرفوه هو أن الفرحة ديالنا والسعادة ما خاصناش نخليوها مبنية على الظروف اللي دايرة بينا، لسبب واحد هو أن الظروف اللي دايرة بينا كتبدل وكتغير وما كتبقاش ثابتة، وبالتالي اليوم يقدر تكون الظروف مزيانة أكيد غنكون فرحان والأمور كلها غتمشي هي هذيك، لكن غدا الظروف يقدر تبدل وتولي خايبة والدنيا تصعب والحياة تولي عامرة بالمشاكل. هنا شنو غيوقع؟ واش خاصني نبدأ نفقد الفرح ديالي والسعادة ديالي حتاش تغيرت الظروف؟ لا، فالسر ديال السعادة والفرح الدائمين هو أنه ما كنبنيش الفرحة ديالي والسعادة ديالي على شنو داير بيا، ولكن كنبنيهم على حوايج اللي ثابتة، كنبنيهم على ان عندي واحد النسمه ديال الحياه كتطلع وكتهبط فيا، كنبنيهم على انني كنعرف الله وعندي علاقه معاه، كنبنيهم على انه الحياه ما فيهاش غير المشاكل، فيها حتى حوايج زوينين. فتنحاول نشوف للحياه بنظره ايجابيه، اما الا ركزت غير على المشاكل مشاكل ما عمرهم غيساليو، ولكن نحاول نشوف حويجات زوينين اللي كاينين في الدنيا اللي كاينين في الحياه اللي دايره بينا، وهكا غادي نقدر نعيش في واحد الفرح وسعادة دايما واخا الظروف تبدل والمشاكل يكونوا الظروف تصعب.
1: مستمعاتنا كنتمنى تكونوا عرفتوا الحوايج اللي كتقوي العلاقة وكتخليها غادة بطريقة مزيانة. أيوب شكرا لك بزاف، وأنا نقول لكم بسلامة، نتلقاو في حلقة جديدة ديما على راديو معجزة.

0: سلام المسيح. دابا كنجيو مره اخرى في حلقه اخرى كنبغيو نتلاقاو باش نزيد نكمل الشهاده ديالي، وكنتمنى من الرب يسوع المسيح باش تعجبكم وتكون بركه في حياتكم. امين. وفي ديك الايام عيطت لي واحد صاحبتي اللي كانت هي المديره ديال دوك الشباب اللي كانوا كيجيو للمغرب باش يقراو العربيه، وخبرتني باش نمشي لعندها للخارج باش نقريهم العربيه. وكانت فرصه مزيانه ليا ومشيت. ملي وصلت لدارها لقيت صاحبتها كاتي كتسناني في الباب، وداتني لدارها حيت صاحبتي كوني جاوها شي ضياف ومشات معاهم تساريهم بعيد من داك المدينه، ولكن وصات كاتي باش نبقى معاها داك النهار. ولكن اللي كنشوف من هذا الشيء وهي الخطة ديال الرب كانت عجيبة في حياتي، حيث الرب استخدم كوني وكاتي ورجلها دارول باش في ذاك النهار بالضبط نتعرف على الصديق ديالهم اللي هو الآن زوجي، يعني رجلي. مجدا للرب. ايوا في ذاك في الدار ديال كاتي ودارول حتى هما كان عندهم شي جوج ديال الضياف مغاربة شباب، وعيطوا على صديقهم آخر باش يجي. في الحقيقة كانوا غادين يديروا واحد الاجتماع، وكانت فرصة مزيانة باش نكون معهم. ومن بعد الغداء جا داك الصديق ديالهم اللي هو رجلي دابا، وجاو جوج ديال الخوت اللي كانوا كبار في السن وهما عرب من الشرق، وهما اللي تكلموا بجوج في ذاك الاجتماع. ودوزنا ذاك الاجتماع مزيان، وقال واحد فيهم ديال دوك الخوت اللي تكلموا: بغيت نعلمكم واحد ترنيمة اللي شجعتني في حياتي بزاف ديال المرات. ملي يكون عندكم ضيق او تجربة او مرض او حزن رنموها. وقال انا غادي نرنم طرف بطرف وانتوما عودوها مرايا، وهكاك حتى حفظناها. وانا دخلت لي فراسي في الحين، واخا ما كتبتها ما والو حتى لدابا. وهذا الترنيمة قديمة وكتظهر قوة المسيح، وهي مباركة. بغيت نكتبها هنا، اذا بغيتو حفظوها حفظوا الكلمات ديالها، راه غادي تشجعكم. وهادو هما الكلمات ديالها: ربي انت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. ربي أنت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. كل شيء مستطاع لديك. عند كثرة همومي وألامي، عندما أرى الأبواب توصد أمامي. عند كثرة همومي وألامي، عندما أرى الأبواب توصد أمامي. أنت وحدك تفتح الأبواب. في صليبك فدائي وعزائي، في صليبك أرى الدواء لدائي. في صليبك فدائي وعزائي، في صليبك أرى الدواء لدائي. أنت وحدك لنبع العزائي. أمين. وهذه هي الترنيمة كلها. ملي وصلت صاحبتي لدارها عيطت الكثير في التليفون باش تجيبني عندها، ومشينا. كان ديك الساعات جا الليل، كنت فرحانة بزاف نشوفها، وحتى هي كانت فرحانة بزاف تشوفني. ولا غدا في الصباح عرفتني على التلاميذ اللي غادي نقريهم العربية. كانوا تقريبا شي 15 بهم. ايوا صاحبتي ورجلها عطاوني البرنامج ديال الدروس، وبديت كنقريهم. وفي نهار الحد كانوا كيتجمعوا في الكنيسة ديالهم باللغة الإنجليزية، وسولتني صاحبتي واش نبغي نمشي الاجتماع مع داك الصديق المغربي حيت هو يقدر يترجم عليا بالعربية. وقلت لها واخا، وبدا يجي كل حد في الصباح باش نمشي معاه للكنيسة ديالو، وكان كيترجم عليا شنو كيقول الراعي بالكنيسة. كنت فرحانة وعجبوني بزاف الترانيم واخا ما كنفهمش. واللي زوين بزاف هو كنت كنشوف الفرحة على الوجوه ديالهم كاملين، وعندهم واحد الضحكة بريئة بحال الضحكة ديال الدراري الصغار. كانوا بصح كيبان عليهم بينهما ولاد الله الحقيقي، وحسيت بحال إلى أنا في وسط العائلة ديالي. كانت هدية من الرب، وحتى الاسم ديال داك الكنيسة كان هو أبا، يعني أبا، كان هو أبا يعني أبا بالعربية، كيتعلق بالعائلة بالمحبة بالاتحاد مع الإله، وهذا الشيء لمس قلبي. واحد النهار خرجت للبالكون باش نشوف شوية داك الشارع، وتبعتني كوني وبدات كتتكلم معايا، ولكن كان أنا بالي غير مع الغرس اللي كان عندها تما. وتفكرت واحد الحلم كنت حلمته قبل ما نمشي عند كوني، وفي داك الحلم كنت في واحد البلاصة عالية وشفت البالكون عامر بالعربي بالغرس وفيه الورد، وكانت فيه واحد المرأة كبيرة في عمرها وشعرها بيض كله، وكانت كتسقي داك الغرس. وبصح كوني كانت كبيرة في عمرها وكان شعرها بيض كله وعندها بزاف ديال الغرس، وعرفت بين داك الحلم من الرب. وقلت لكوني انا كيعجبني الغرس والورد بزاف، وقالت لي واخا من دابا الفوق تبقاي انتي تسقيه، وجاوبتها واخا، وحتى هي كان كيعجبها الغرس بزاف. ودوزت واحد المدة تما تقريبا شي 3 شهور ورجعت للمغرب، ومن بعد شي مدة قصيرة عيطوا لي مرة اخرى باش نرجع نقري تلاميذ اخرين، ورجعت وبديت كنقريهم. وفي هذه المرة كنت كنشارك البيت ديالي مع واحد البنت امريكانية سميتها بهية يعني بيغي، وكانت كتتكلم بالشلحة مزيان مزيان، حيث كانت كتسكن في المغرب تين غير في الجبال، وكانت رسامة كترسم اللوحات وكتمشي تبيعهم في الرباط، هذيك هي الخدمة ديالها. ولكن كان عندها واحد الخدمة اخرى احسن، كانت كتخدم للرب في داك الجبال وداك العروبية مع العيالات والدراري الصغار وبوحدها، كانت شجاعة وإيمانها قوي، الرب كان معها وحماها بزاف ديال المرات. شكرا للرب اللي موجود مع ولاده وكيحميهم فين ما كانوا، حيت هو آمين. وهي حكت لي عاود بين واحد النهار كانت ركبة في واحد الكار باش تمشي لداك الدوار فين كتسكن هي، وقالت لي بين الكار كان غادي غير في الخلا وجبال وما كان والو، ما كان لا حوانت ولا ديور، وجاف في بالها واحد النوع ديال التفاح ما عمرها شافته في المغرب، كان غير في امريكا، وكان كيعجبها وتوحشاته بزاف. ومن بعد بدات كتجيها الريحة ديالو في نيفها. وفي واحد الوقت وقف داك الكار وطلعت واحد المرأة بوحدها بواحد السلة في يديها عامرة بالتفاح، كانت كتبيعو، وشرات بهية التفاح وصدق نفس التفاح اللي شحال هادي ما كلاته هي، وبقات معجبة وكتقول منين جا هاد التفاح، منين خرجت هاد المرأة. وهي فهمات بين الرب عطاها هدية منه. بصح هاد الشي كيوقع شي مرات في حياتنا، الرب كيعطينا سؤال قلبنا كما كيقول كلام الرب، الرب يعطيكم سؤال قلبكم. وبالنسبة اللي كنشوف هذه معجزة. آمين.
1: يلا نقول سوا رب.

واخا يا خوتي دابا انا غادي نوقف نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصة ديال الحياة ديالي والشهادة ديال الحياة ديالي مرة اخرى ونشوفكم المرة الجايه.

0: أنا اسمي غيث، أنا سوري، أقيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما بنطرح أنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ كل القواعد اللي هو قالها. أنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي وتحترم الناس الثانيين، هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأنه تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح التعاليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فوق بنكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح، نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع نحن بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصف المسيح، لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أني يكون تابع لإله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيت فيه مباشرة، هو فيني سمي السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو هو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي المسيح، وأنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأن المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا 5 أو 6 بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة من بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصياً بفترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع هذا. الشيء اللي بحب أقوله لكل حدا يكون عم يسمعنا إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر أنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر أنه هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد في علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلحنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا نكون كلياتنا كخليقة لأله، نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكثير من المواضع بأنه هويتك كإنسان هي محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا بصلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا تتخذ قرار حسبه صح بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك، مع مصدر الحياة، حتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Sintoniza y conecta con nosotros. En Dikela, Radio Vida.
2: Cuando usted quiere acercarse a Dios, busca a una religión o busca al único personaje que en realidad puede ayudarle a acercarse a Dios. Hoy, aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah presenta el relato de Jesús Compasivo, nuestro fiel sumo sacerdote que tiene plenas credenciales para entender todas nuestras cargas y debilidades. En su mensaje, Alguien como yo, el Dr. Jeremiah observa la vida consagrada de oración que Jesús llevó y nos presenta el reto de acercarnos a Dios al hablar con Él. Presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, con unas palabras más en cuanto al mensaje de hoy.
3: Gracias por acompañarnos hoy. ¿Saben? Una de las cosas que leí en el libro de Hebreos y que ya había leído antes, pero que en realidad se apoderó de mi corazón, es el hecho de que la carta a los Hebreos dice que Jesucristo fue hecho semejante a sus hermanos. Eso quiere decir que, cuando Él vino a nacer en Belén, fue su propósito hacerse uno de nosotros, ser como nosotros, a fin de poder experimentar lo que nosotros experimentamos. Así que, cuando vamos a Él en oración, en realidad podemos orar a alguien que sabe lo que nosotros estamos atravesando. La Biblia dice que Él participó de todo, pero sin pecado. Fue tentado en todo, como nosotros hemos sido tentados, pero no pecó. Así que cuando oramos a Él, estamos orando a alguien que verdaderamente entiende. La lección de hoy se titula Alguien como yo. Algunos a veces me preguntan, ¿piensa usted que Jesús alguna vez se rió? No sé cómo uno puede leer el Nuevo Testamento sin preguntarse a veces si acaso no esbozó una sonrisa en su cara. Siempre he pensado en la ocasión cuando Él se durmió en la popa del barco y los discípulos estaban frenéticos por el pánico. Algunas veces me he preguntado si acaso Él entreabrió un ojo para observar lo que ellos estaban haciendo, mientras que Él los hacía atravesar todo eso para enseñarles una lección. Pienso que cuando Él habló de sacarse la vida del ojo de uno, debe haber sonreído al decirlo. Sé que el Señor Jesús disfruta cuando nosotros disfrutamos. Pues bien, empecemos la lección de hoy al aprender más en cuanto a Jesucristo, según el capítulo 5 de Hebreos. Hoy hablamos de alguien como yo.

البعد عن الحضارة. سارة امرأة تسكن في الحارة، حارة تبعد كثير البعد عن الحضارة. سارة متعبة بهموم وأثقال المنزل، فيوما ما مرضت وذهبت إلى المستشفى في وسط المدينة للاستشارة. فرأت منازل فخمة وعمارة، تعجبت فذهبت أكثر لزيارة. فوجدت مدرسة ودخلت قرب الإدارة. رأت أطفالا يلعبون فتعجبت وقالت: لما أنا لم أدخل المدرسة وألعب مثل هؤلاء الأطفال في الحارة؟ لما لم يكن لدي الاختيار؟ رجعت سارة للدار ودموعها لم تستطع الانتظار. عندما وصلت جلست قرب قنديل يضيء مثل المنارة، وأسئلتها تقول: لما لم ألعب وأدرس في صغري مثل أبناء الحضارة؟ صلت لأول مرة وقالت لله بدموعها: أرجوك أريد الاستقرار، أرجوك أرجوك سئمت الانتظار. أجابها صوت داخلها يقول: يا ابنتي، لأجلك في مذود أتيت، فساكنت خرفانا وأبقارا، لكن مجدي كان باقيا أعلن عنه النجم بشرارة، والمجوس لي سجدوا وردوا الاعتبار. هو الآن اختيارك، ولك أبقي القرار. اختاري مجدا فانيا أو اختاري أن تفرحي، ففرحي ينير الأبصار. فعم السكون والطمأنينة قلب سارة. ومضت أعوام بعدها تذكرت صلاتها، فبصلاتها أصبحت الآن حياتها أجمل، وهي أصبحت الآن في الحضارة تسكن أحسن عمارة.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: مرحبا بكم، ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.

0: بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنا حيرة على راديو معجزة. يوم معنا الأخت رجاء. مرحبا بك أخت رجاء.
1: شكرا لك ليلى.
0: الموضوع ديال اليوم هو موضوع أكيد كيقيس بزاف ديال الناس بزاف ديال السيدات. غنهضروا في هذه الحلقة هذه على إلى شي واحد عنده إمكانيات، إلى شي واحد عنده الفلوس وما عارفش شنو يدير بهاد الفلوس بهاد الإمكانيات. يوم معنا رجاء اللي غتهضر لنا على هاد الموضوع هذا. مرحبا بكم مستمعتنا في هاد الحلقة هذه. رجاء عم نسولك في الأول ونقول لك واش غريب نلقاو ناس اللي عندهم إمكانيات عندهم الفلوس وما كيعرفوش شنو يديروا بها، أو لا كتلقاي واحد لاباس عليه عنده كل شيء لكن هو في اكتئاب، لكن هو في حزن، معايش حياة متوازنة. واش غريب نلقاو هادشي هذا؟
1: لا، هو هذه واحد الظاهرة اللي كاينة في بزاف البلايص، يعني بزاف الناس عندهم بزاف ديال الفلوس ولكن المشكل انهم ما كيلقاوش السعاده، او لا كتلقاهم سواء عنده كيعانيوا من اكتئاب حزن او لا ما كيعيشوش واحد الحياه يعني فيها فرح وسعاده. واللي بغيت نقول هو ان الفلوس ماشي هما اولا غير وسيله، يعني كنحققوا بها واحد الرغبات ديالنا، وهما ماشي اللي كيخليو الانسان يعني سعيد او لا عايش حياه مزيانه. حيت الانسان باش يكون سعيد خاصو يعني بحال كاينين بزاف ديال الجوانب كيخصو يكون مرتاح فيهم، بما فيهم الجانب الروحي، يعني علاقته مع الله خاصة تكون أهم من الفلوس في حياته. فالعلاقة مع الله مهم أن الإنسان يكون كيحس فيها بالراحة، خاص يكون عنده يعني علاقته مع الناس، الجانب المادي هو كيلعب دور، الجانب المهني، يعني بزاف ديال الجوانب خصو يكون عنده واحد توازن هكا غيعيش حياة مزيانة. وأهم حاجة أن الإنسان ما خصوش يحط كيف ما قلنا الفلوس في بلاصة الله، لأنه ما يمكنش الله كيقول ما يمكنش الإنسان يخدم سيدين، يا إما الله يا إما المال. فإلا حطينا الله في حياتنا هو الأول وعطينا أهمية الجانب الروحي في حياتنا، أكيد أننا غادي نلقاو هذيك الاكتفاء الذاتي في الله أكثر. والفلوس كيبقاو كيف ما قلت غير وسيلة اللي كتخلينا نحقق واحد مجموعة ديال الرغبات اللي عندنا، ما كتساعدش أنها تخلينا سعداء يعني، أو لا تخلينا نفسيا كنحسو بمزيانين ولا شي حاجة بحال هكا.
0: شنو الله كيقول في كتابه على الفلوس؟
1: كيف ما قلت أن الله كيقول ما يمكنش للإنسان يخدم سيدين. الفلوس هما غير كنستعملوهم باش نقضيو بهم الحاجيات ديالنا. ألوغ إن فوا كنحطو الفلوس في بلاصة الله هنا كيكون واحد الخلل، ما يمكنش لينا نعبدو الله ونعبدو الفلوس. فسوا غنختارو الله ونتبعوا الله وهو غيعطينا الفلوس وخصنا نستعملوهم بأمانة، سواء غادي نحطوا الفلوس في بلاصة الله. ومنين كنحطوا الفلوس في بلاصة الله كينتج على هذا الشيء الاكتئاب، الانسان ما كيحسش راسه مزيان، كتحس براس بالحزن. علاش؟ لان الجانب الروحي كيكون فيه واحد النقص، فمزيان الانسان يفرق بين هاد الجوج ويعطي اهميه لله اكثر.
0: الى واحد عنده امكانيات وعنده فلوس بزاف كيقولنا، كيفاش يقدر يستخدم هاد الفلوس؟ كيفاش يقدر يستخدم امكانياته يعني بطريقه مزيانه اللي ترضي الله؟
1: هو في الكتاب المقدس كيقول الى عندك جوج عطي وحده. بالنسبة للناس اللي عندهم الفلوس وباغين يستخدموهم يعني المشيئة ديال الله، أنا كنصحهم أنهم يصليوا ويشوفوا الاحتياج فين كاين ويحاولوا يطلبوا من الله يوجههم في الفلوس اللي يعطاهم ليهم. فمزيان الإنسان يشوف خوت كاينين خوت دايرين به، كاينين ناس محتاجين، كاين عطى الله فين نوضفوا زعما الفلوس ديالنا، وخصنا نباركوا الناس الآخرين كيف ما الله كيباركنا حنا. فمزيان الإنسان يتوجه لله بالصلاة ويسول الله فين يوظف الفلوس دياله.
0: يعني كنقولوا أن الفلوس والماديات ماشي هي القيمة ديال الشخص. في شنو هي القيمة ديال الشخص؟ إذا إنسان محطوط قدامك أكيد القيمة دياله ماشي في الفلوس، داكشي اللي عنده أو لا شنو سميته أو لا شكون هو، لكن القيمة دياله فين أو لا شنو هي القيمة دياله؟
1: القيمة ديال الشخص ما كتجلاش في الفلوس، لأن الشخص هو في حد ذاته هو اللي كيدير الفلوس. يعني ما يمكنش نقوله أن الشخص قيمة دياله كتحدد في الفلوس، لكن القيمة دياله كتحدد في أفكاره، في الامتيازات الشخصية دياله، في الحواج اللي هو كيدير. يعني هنا فين كتحدد القيمة دياله الشخصية؟ ممكن لقاو يعني واحد عنده بزاف تاع الفلوس وواحد ما عندوش الفلوس، لكن القيمة الشخصية ديالهم كتبقى متميزة بالنسبة لكل فرد. يعني ما كتأثرش بأشنو عندك ولا أشنو عندي، لكن كتأثر بالشخصية ديال الإنسان.
0: شنو هو رجاء، يعني آخر سؤال لك، شنو هي نصيحتك لكل واحد أو لكل كل مرة اللي عندها إمكانيات عندها الفلوس وما ما لقياش السعادة ما لقياش التوازن ديالها بهاد الفلوس، شنو تقدر تدير؟
1: أنا نصيحتي لهم هو أنهم يحاولوا يقلبوا على الله أكثر ويحاولوا يتقربوا من الله أكثر، لأنه هو مصدر السعادة ديالنا الحقيقية. الفلوس غير وسيلة كيف ما قلت، وماشي هي اللي كتحقق السعادة للإنسان. كاينين بزاف الحوايج اللي ممكن نحققوا بهم السعادة ديالنا بلا ما يكون عندنا الفلوس، يعني كتحقق من خلال عائلاتنا، كتحقق من خلال المواقف الزوينة اللي كنعيشوها، ومن خلال علاقتنا مع الله كتحقق بزاف ديال الحوايج اللي خارجة تماما على الجانب ديال المادي. ونصيحتي لهم هو أنهم إلا عندك الفلوس بزاف وما عرفتي ما تدير بهم، حاول قرب من الله وشوف فين توظف هذوك الفلوس، مشي في شي حاجة اللي انت كتعجبك وتخدم بها، من خلالها تخدم بها الله، وفي نفس الوقت منين غتبدا كتخدم الله بفلوسك أكيد غتحس بالسعادة.
0: شكرا لك رجاء على الأجوبة ديالك. كنت دابا نقول لكم مستمعتنا الحلقة ديال اليوم سالات، نتلقاو في حلقة جديدة موضوع جديد وفي برنامجكم أنا حيرة.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في الطريق بوحدك.
1: معاك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة. مرحبا بكل السيدات اللي كيسمعونا على راديو معجزة في برنامج بنت بلادي زينة، البرنامج اللي مهتم بيك بالصحة وبالجمال ديالك. على ديك الشي في كل حلقة من هذا البرنامج احنا كنهضروا على مواضيع مختلفة اللي كتكون متعلقة بالصحة، بالجمال ديال الشعر والبشرة ديالك. وفي الحلقة اليوم بغينا نجاوبوا على واحد التساؤل اللي كيكون عند بزاف ديال العيالات، والجواب ديالو كيعاون حيث كيخلي الوحدة منا تعرف كيفاش تتعامل مع البشرة ديالها. موضوع الحلقة اليوم هو الأنواع ديال البشرة وكيفاش ندير باش نعرف النوع ديال البشرة ديالي. كاين 4 ديال الأنواع ديال البشرة اللي هما البشرة الدهنية، البشرة الجافة، البشرة العادية، والبشرة اللي مخلطة. نبدأ بأول نوع وهو البشرة الدهنية. هاد النوع ديال البشرة كيكون عادة ميدم، والمسام ديالها كتكون ديما كبيرة وباينة، وفي العادي كتعاني من بزاف ديال المشاكل بحال حب الشباب ولا الرؤوس السوداء. والعيالات اللي عندهم هاد النوع ديال البشرة كيخصهم يردوا البال بزاف للنوع ديال الكريمات اللي كيديروا وحتى الماكياج اللي كيستعملوا. فقبل ما تشري اي كريم ولا ماكياج عرفي واش البشرة ديالك دهنية، وهنا خاصك تشري شي حاجة اللي ما غتيدمها لكش كتر. ندوزوا للنوع الثاني وهو البشرة الجافة. هاد النوع هو بالعكس ديال البشرة الدهنية، كنلقاوها ديما ناشفة، وبعد المرات كدير واحد القشرة رقيقة وكتكون حمراء، والمسام ديالها كما قلنا غيكونوا ما باينينش، ودائما محتاجة للكريمات ولا زيوت طبيعية اللي ترطبها. وهاد النوع ديال البشرة اللي هي البشرة الجافة كتأثر بالجو حيت البرد كينشفها وحتى الصهد كينشفها، فخاص المرأة اللي البشرة ديالها بحال هكا ترد البال وتهلا فيها في كل وقت. النوع الثالث هي البشرة العادية. هاد البشرة كتكون طبيعية ومتوازنة، ماشي ناشفة وماشي ميدمة، والمسام ديالها عادة كتكون صغيرة وقليل فين كيكون فيها الحبوب. آخر نوع هو البشرة المخلطة اللي كتكون ميدمة في الجبهة والنيف والذقن، وفي الباقي ديال الوجه كتكون ناشفة. وهذا النوع عادة كيكون كيعاني من بزاف ديال المشاكل بحال المشاكل اللي عند البشرة الدهنية بحال حب الشباب والرؤوس السوداء، ولكن في المناطق اللي كتكون ناشفة في هذه البشرة ما كيكون عندنا حتى مشكل. هادو هما الأنواع بربعة اللي كاينين في البشرة، ولكن من غيرهم حنا كنهضروا على حالة ديال البشرة. مثلا ملي كتكون البشرة حساسة هذا ماشي نوع، ولكن نقدروا نلقاو بشرة دهنية وحساسة في نفس الوقت. والمقصود بحساسة هو أنها كترجع حمراء في البرد، كتحسي بها كتجبد ويقدر تضرك شوية. وهاد النوع ديال البشرة كيكون حساس حتى للكريمات. حالة أخرى كاينة في البشرة هي النشوفية من الماء. هاد الحالة نقدروا نلقاوها في الأنواع ديال البشرة بربعة. والفرق بين البشرة الجافة والبشرة اللي ناشفة من الماء هو أن البشرة الجافة كيكون عندها نقص في الدهون، على ديك الشيء قدر تدير قشرة رقيقة، ولكن البشرة اللي ناشفة من الماء كتكون محتاجة للماء، على ديك الشيء يقدر يبانو فيها تجاعيد في البلايص الحساسة بحال حدا العين وحدا النيف، ويقدر تكون دهنية وفي نفس الوقت ناشفة من الماء. باش أنا نعرف النوع ديال البشرة ديالي خاصني نصل وجهي مزيان في الأول من الماكياج وما ندير حتى كريم، ومن بعد ساعة نبدأ نلاحظ الوجه ديالي والمناطق اللي ميدمة فيه واللي ناشفة، وهكا غنكون قادرة نتهلا في البشرة ديالي على حساب الاحتياجات ديالها. ومن المهم نعرفوا أن البشرة كتبدل حتى مع العمر وحسب المحيط والجو والتغذية. بغيت نقول لكل مرة كتسمعنا انتي زوينة والله أبدع فيك من اللي خلقك. شكرا لكم مستمعاتنا، ونطلاقة غدا على راديو معجزة. كانت معك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة. إلا بغيتي تتواصلي معنا تصلي على الرقم 06-01-96-59-57 06-01-96-59.

أنا فتيحة، سميتي فتيحة، وبغيت نعطيكم الشهادة ديالي باش نشجع الناس ونشجع الأخوت بهذا الشهادة، وكان نطلب من الرب باش تكون بركة عليكم، بركة على حياتكم. دابا بغيت نرجع شوية للور. ملي كنت كنعيش في دارنا مع والدية، من بعد ما آمنت بالسيد المسيح، كما العادة جاب كفران من الجامع، وهذه المرة كان كفران بزاف، وبدا كيعاود لينا بالإمام قال ليهم في الجامع بين قاضي القضاة قال ديال مدينة صفرو، ولدو كفر ولا مسيحي، وما خلا ما دار معاه وما بغاش يرجع للطريق، ودابا قاضي القضاة مفقوس ومحشم قدام الناس، وبا مسكين بقى حتى هو كيتفقس وكيقول هذه مصيبة وتحشيمة كبيرة، هذا القاضي مهم بزاف وعنده الفلوس ولاباس عليه، ولكن ولده طيح له بقيمته، والناس في الجامع بقاو معجبين. وكان هذا الخبر واحد الصدمة كبيرة لكل هذوك الناس اللي في الجامع. وفي ديك الساعة كنت كنفكر وكنقول في نفسي شنو غادي يوقع لي إلا عرفوا أنا وليت مسيحية، ولكن الرب حفظني حتى لهذا الوقت باش تعرفوا الشهادة ديالي، لأن هذه هي الإرادة ديالو في حياتي. وكنشكر الرب يسوع اللي حماني وحما حتى ولد قاضي القضاة، راه حماه الرب يسوع المسيح. ومن اللي وقع له داك الشي قالوا عليه كافر وجرى عليه باه من الدار، كانت الإرادة ديال الله، وتما راه تمجد اسم الرب. وهاد الشهادة اللي كنكتب لكم راه فيها كيتمجد اسم الرب، وكل واحد فينا عنده في حياته خطة من الرب، والخطات مختلفين، واللي مهم يتمجد اسم الرب في حياتنا، في حياة كل واحد فينا. وهذا الشيء كنعرفوه وكنقراوه في الإنجيل، ولكن خص يكون حلمنا هو مجد الله، كما كان حلم المسيح هو يخلصنا، غير حلم المسيح تحقق بموته على الصليب وتخلص كل اللي آمن به. وحنا تحقق الحلم ديالنا ولا مازال؟ كما شي وحدين كيحلموا باش يكون عندهم الطوموبيل والفيلا وزيد وزيد، كيديروا كل مجهودهم وكيقراو وكيتحقق الحلم ديالهم، هذا غير مثال. هكذاك حنا خصنا نديروا كل مجهودنا باش نكبروا في المسيح ونمشيو في الإرادة ديالو ونثبتوا فيه في الإيمان، باش يتحقق حلمنا في تمجيد المسيح، له المجد وكل الكرامة، آمين. وما عمرني كنت كنتصور غادي يجي واحد النهار وغادي نتعرف على ولد قاضي القضاة، وجا هذا النهار. وفي واحد النهار قالت لي كوني بغيتك باش تعرفي واحد الراجل كبير وقديم في الإيمان، هو مغربي، ولكن شي بعض المسيحيين كيردوا بالهم منه حيث هو معروف وكيخافوا يتخلطوا معاه أو يشوفوهم معاه. وداز شي أيام قصيرة وجا لعندنا وتعرفت عليه، وبالصح هو رجل ديال الله، هو كبير في السن وكبير في الإيمان وقاري الإنجيل مزيان، وتكلمنا مع بعضنا وبغى يعرف فين كيسكنوا والدية، وعطيته العنوان وتصابوا خواتاته كيسكنوا في نفس المدينة فين ساكنين والدية، زعما هو كان بركة في حياتي من عند الرب.

شي واحد وما كيقدر يسكتو حتى شي واحد، حيت كان عارف بالتأكيد شكون هو إلهه وهو إلهي حتى أنا. وطريقته في التبشير كانت عادية ومفهومة، وحتى الصلاة ديالو كانت متواضعة، وكنت ما كنشبعش من الكلام ديالو حيت هو كان ساكن في طنجة وعنده دار وهنا دار ثانية، وكان خصو يجي كل شهرين أو 3 شهور هو ومراته الروسيطة. حتى هي كانت مؤمنة وكتخدم للرب بزاف، وكانت مستعدة لكل شيء مجانا، يعني فابور المجد يسوع المسيح. في وقت ما جاء وكان السي المهدي كيتجمع معنا يوم الحد، والروسيطة كتمشي للكنيسة حيث كيتكلموا نفس اللغة، والسي المهدي ما كانش كيعرف داك اللغة، وكانوا كيتفاهموا مع بعضهم غير بالفرنسية، وكان ديما هو اللي كيعلمنا من الكتاب المقدس. تعلمنا منه بزاف الحاجات في الإيمان وفي المحبة وفي السلوك اللي مزيانة في الحياة المسيحية. ورجلي كان كيقول لي هاد السي المهدي كان اعتبره الأب ديالنا.

0: insulte, quiera destrozar la vida de nuestros niños, venga con unas ideologías antihumanas, antinaturales. Nuestra lucha no es matar a esas personas, es conquistarlas para Cristo. Aleluya, que sean salvados, hermanos, porque están viniendo, hay muchos testimonios de todas estas áreas, hermanos, de pecado, se convierten y empiezan a dar testimonio.
1: Samuel 87 كان عنده شي 80 عام في عمره، وقال لنا باللي هو عاش ثلاثة ديال الملوك اللي كنت بغيت نقول، وهو السي المهدي كان كيعاود لنا بزاف د القصص من الكتاب المقدس، ولكن كان كيتكلم لنا على واحد الملك سميتو نبوخذنصر في العهد القديم، وعاود لنا هاد القصة بزاف ديال المرات، وفي كل مرة كنت كنستافد بشي حاجة جديدة، وكنت كنشوف هاد القصة باتجاه مختلف، واخا نفس القصة بحال اللي كندور على واحد شجرة كبيرة ومن كل جهة كنشوف بشكل مختلف واخا نفس الشجرة. وشي مرات الرب كيبغي نسمعو شي حاجة من كلامه بزاف ديال المرات، يقدر يكون أكثر من ثلاثة ديال المرات، على حقاش الرب بغانا نتعلمو شي حاجة مهمة اللي تقدر تنفعنا. واخا يا خوتي، دابا انا غادي نقف نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعو على القصة ديال الحياة ديالي والشهادة ديال الحياة ديالي مرة اخرى، ونشوفكم المرة الجاية.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي، كان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. عن 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته. عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح، ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر محبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد، ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب، عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول، أو تكون مقبولة. فصدمت لما لقيت إنه الرب حبيبني حب غير مشروط. لما عرفته لمجرد إنه أنا بنته، أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة، هو حبيبني، هو مناديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أديه شيء، وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط. إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء إداني قبول. بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع، كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فما يفرقش معايا كبيرة صغيرة، شكل كيف هو، أنا محبوبة، أنا مقبولة، وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكو، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي، مش هتعرفي قيمة نفسك. انت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو الهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، انت لقيتي محبة حتنشري محبة، هينعكس هذا عليكي وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها، أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرفي يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان
شبه يعني لما خلقنا الرب خلقنا على شبهه من ذكر وأنثى، فأنت كمان مثله. وقديش أنت بنته، قديش أنت غالية، قديش دموعك غالية. هذا الكلام مش هتعرفيه إلا ما تعرفي يسوع.